ودي خاموش سلي زماء مولكا دي يو بايللي أرمان دي جوان قصوليكا واجد دي غرونو فنا مسافري خلالي دير دي يادونا قولي سمزري خلالي.

ودي خاموش سلي زمان موليكا دي يو بايللي أرمان دي جوان قصوليكا واجد دغرونو فنا مسافري خولاري دير دي يادونا قولي سمزري خولاري.